بعثتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وَدَخَلَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.

0: Dan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبقة نسم لدى الفيرم كل يوم
3: الحمد لله رب العالمين
0: الرحمن سكولز براند كومبيتيشن
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: sanyu sa family yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly bilongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzu suzonna abami na bachala bagalo kulabika obulungi waliwo Kyogero body lotion omuli strawberry carrot aloe vera kosa beta body oil beta body milk cream beta glycerin nebira rabinji
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتو لزاب الونجي أتنزر الله جل وعلا نامتين لما جفتم سبا السوق ساسلا الانجران المرينبه واجتبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لكم أمبي بزا أخيكم لكم كتوغوين سونغا بارو رفريكا ريديو أقول اليوم متواب لجو بروغرام نغاب لجو تفسير القرآن الكريم يتوبي إلانا يوغ لنقل نو esawa zino obudde buno njala kubeebaza okubeera nti buli omu ne bwe kiba kiro osula omutwe ogutakula okubeera nti ogoberera enzivunula za Quran n'ogoberera amateeka gaayo n'ogoberera era lwaki Quran yakka yasibwa lwaki yasibwa ng'evaawa yasibwa kwani ani yagituusa ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ate naffe gitutuusaako ebyo byonna mukadde waffe omusomesa waffe abitutuusaako mu ntuusa esinga okubeera ennungi ate nga yabwegendereza n'olwekyo sibeera nze kamanyire eddoboozi nze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta nga ndina omusomesa waffe mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa okubeera ng'ate atutwala tujyali mu suratu Takwir aya ezo zajja tutemeratemera insha Allah taala nolwekyo kkiriza mukukwase ate tutambule insha Allah taala.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin ahmaduhu kathira kama yun'imu alayna kathira allahumma laka alhamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبا تولي رزا أبا رونجي أكو السنزي ليونا جيم السنزي لكتولي رزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تكم يوجه مولي ني بروغرام يفي HTW تفسير القرآن تفسير القرآن الكريم وكفونولا نوكنيونيولا قرآن HTW HTW بلونجي تشالي مسولة HTW التكوير سورة التكوير نغا erinnya lyayo liva mu aya esooka egamba nti idha shamsu kuwirat mwe muva erinnya lyessuula eno enjuba bweriba ezingiddwako ekitangaala kyayo nekigwawo essuula eno ye Makka gyeyakkira suula ya 81 eina aya abiri mu mwenda twasalawo ab'ebitiibwa okubanga tuddako emabega ne tutunuulira ebyokuyiga ebikulu okuva mu kuvuunula kwa Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen kwenda barahimahullahu taala kwe twalabanga kwali tekunyikidde ebigambo byetwabireetanga naye nga tebyali mu kumbeera ennyinyikifu ennyanjulukufu omulungi so nga byalimu ebyokuyiga ebyenjawulo ne tusalawo okubanga tutambula entafsiri ye nga tugenda tujja mu bigambo bye yaleeta ebyokuyiga yensonga lwaki tuwanvuye bwetuti kusuula eno Uwotu akoma, tuwali mchitundu wechidile chisemba yo. Kuaye gamba anti, wama sahibu kum bima chenon. Ewe yabili mubiri. Walakad raahu bil ufqil mubin. Yabili musadu. Wama huwa ala lghaibi bidhanin. Yabili munya. Kutukenda kuna yabili mwetanu. Paka kuyabili mumsafu.
1: Inshallah.
2: Wama huwa biqawli shaitani rwajim. Tugamanti ekitundu kino kyonna okuva gye tuvudde waggulu kitubuulira makubo Qur'ani ge yayitamu n'okwongera okututegeeza nti sitaani terina mukono gwonna mu kukka kwa Qur'an okusinziira ku makubo ge yayitamu okututuukako nga bwe tuzze tulaba. Yaveri Allah subhanahu wa ta'ala naji wa Jibrilu alayhi salatu wassalam naji saku nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi naji tutusako nga bweri. Kat aya jitugendo kutunulino lwaero nebigambo vya sheikh eyaveri mwetanu naviri momu kaga naviri momu samfu chuchitunda shea ulide egama anti wama huwa bi kawli shaitani rajim. Wama huwa bi kawli shaitani rajim. Qur'ani sibi gambu vya sitani enkoli mire eyagowa mkusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyabili mwetan. Eromu funusi ya gamba walaisa hatha al-Qur'anu min kalami shaitani maturudin min rahmatillah. Kwa ngambi. Binasibi gambo vya sitani yagobwa mkusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigambo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Bigambo vya ani? Bigambo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Jirabi? Iyabi mwameka? Bimetani. Iyabi mwamukaga wa maruko gerebio. Yagantifa aina tathabun. Mulagawa. Mubadechi. Bigambochi. Ebinabarunga mia. Ebitalibino.
1: Allahu Akbar.
2: Mwagala. Chechibachibarunga mia.
1: Mwemuva
2: kubine ebigambo.
1: Mwemuva kubine ebigambo.
2: Mwemuva kubine kubiriwa. Bigambo che bina ingira mitima jamwe. Tegarika.
1: Telef. Allah.
2: Ngabo joku sina musule imu. Imabega. Buyagamba Allah subhanahu wa ta'ala kena Qur'an. Yagamba anti. Fabi ayi hadithim ba'dahu yu'minun. Ayamu سورة المرسلات. فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم ما تبكر إذا قرآن يسوى أكبر كما وهاوي تغرك فبأي حديث غيره يؤمنون بنكر إذا بقرآن بشيء من الذي بتليه فأين تذهب
1: والله فمبت ما يكتبه بملكه
2: مفونوس يا جامبا يا جامبا باتي فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج كيش مجين دو كويك واسا منا بيش مجين دو كتيك أو أبي جاو أكبان أبي جامبو بينو بس وكبير الله سبحانه وتعالى بجامبو شمي منا أولي رزا Ubaka chini mgoendo kuhuliriza. Umbate muhuliriza ubaka mwini.
1: Singapu mwumeza mba. Ubaka chibu mgoendo kuhuliriza.
2: Ena. Kwa bi ayi hadithi mbada uyo meno. Jifana kanyinenu. Ndegarekse. Katuge ndakula biga biya sheikh biya wikira kwa ayeso.
1: Naam.
2: Chava Allah kwa mekerizanga agamba. In huwa illa dhikrun lil alamin. Qur'an yenu si chinala. Wabula kujukiza na kuburirira eliye bitonde byonna. Qur'an yenu si chinala. Wabula kujukiza na kuburirira eliye bitonde byonna.
1: Naam sheikh.
2: Ndegareka mufunzi yagamba wati. ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس. وعندما بيتون دبينا، أبغى تجزا مجنين هذا. قبانا بيبيسوا كو القرآن، بيبيسوا كو بكا، بيبير مكلفة. مجنين هذا أنتم مكلفين.
1: شيخ كاتولونيا.
2: بيبيفنا نزبا كما تيكا. أجسوا.
1: أي شيء جنين كلوا بتوري لزبارة دينه. شيخ. إن هو إلا ذكر
2: للعالم الجن والإنس نعم
1: إيه
2: كتب يزيج وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الجن والإنس
1: كبانغو متيان لوزا نتي وديكو الجن والإنس ولي انتي ولي مسوتا ولي
2: وبيتون دي يبيتك خطباكو متيكا ولا نعم الجن بقاولي إذا قرآن قاقامبا قاقامبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فمكم الجن تريد قرآني اشتغز أنت أباك من أبوك أكو أتاكو تريد قرآني يا أشيوني يهدي إلى الرشد
1: فأمن
2: نبي إرونغا ميا إريوب رونغا مبنى فأمن نبي
1: ولن نشر
2: يتشكرزا أتي يوتك ديس قام بشدكو ولن نشرك بربنا احدا تتجند كنده يوكغتكم كما وافك انت شنا قبانغا قران وبكوايو بوجانغا بوسومسابا بويغيريزا قاولا الله اتي ماجيني تشيغاغا ماتيالي تشتيغيزا دي غاتيغيرا مبكوبو تيمولي مقاولا الله سبحانه وتعالى هذا الكلام سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا
1: الله أكبر ولله الحمد
2: تقلق سبرونج بجتوكا كتي شيخ يا غامبا واتي يتالي كان آية غامبا انتي جتوالا بي يقمك وما هو بقول شيطان الرجيم أي ليس هذا القرآن بقول أحد من الشياطين قرآن ينو سيبي غامبو بيا ستاني يونا تري ستاني يونا إلي ناشي غامبو مقرآن
1: بيغامبو يا الله
2: وهم الكهنة نووي يبالا قوزي بنا سيبي غامبو يبالا قوزي الله يريد أتكي زمان قبانغا أبالا قوزي بيبكا قوزي ستاني
1: kati ni bakozesa Qur'an nga bagiraga anti bigambo
2: nedda abalaguzi bakolagana ne sitani
1: okay
2: okumanya ebigenda okubaawo
1: olwokuba sitani yo Allah yajita
2: olwokubanga amajinni amakafu gagenda kukulu ne gawuliriza ebyama ebyebisali dwao bwegafu na ye chimu negachiretera abalaguzi nebachigattake ebirala chikumi kajagati bino sibi gambo bya abalaguzi first sibi gambo bya sitani yenyini ate sibi gambo bya bakabe bakaba sitani abalaguzi kitegeza ati asidwa ko bakabo simu laguzi
1: Elesi
2: mbaka wa sitani. Kwa kati ilu aya, ini ndare jifana ni msoto shuara. Kuwanga Qur'ani yivunula. Ini mshuara, igamba bweti. Allahu akbar. Allah ansasiri nji, njirabi mwangu. Ini mshuara, igamba bweti. Naam, ntusewu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba. Agamanti wama tanazzalat bihi shayatin wama yambaghi lahum wama yastati'un ya bibiri mukumi shuara bibiri
1: kumi
2: shuara agama Allah subhanahu wa ta'ala bibiri kumi jinyagala وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن ستاني تزيد كان غنين القرآن على قلب الرسول انشاروغو تانا بيقام بيه ستان
1: تسوبوكا
2: قد وانا لازم هو قولك أبالو زانتي أروغو تانا انغاو غروغو تانا غلاغوز ستاني زمو تدكو وكبوازو تزيد كان غنين يو ونشا غامب achi chavaga marugamba ulira wama yambaghi lahum wama yastati'un wama yasihhu an yatanazzalu bihi ala qalbik tikisomala kubayo
1: tuwalina wachigwani
2: okubera nga zikana yo kumutimago zigisa kumutimago tikisomala jisembere alisoti okubera zikusamchimu kumutimago wama yastati'un dhalik
1: yati chisoboka
2: yati chisobole tizikisobolera dala إنهما عن السمع لمعزولون إنهما عن السمع لمعزولون لمعزولون ما يستطيعون لأنهم معزولون عن مكانه من السماء ليسونا قبير أنا سجيوني لزا وانا ليسونا قتوك مجفوهير مقبول فكيف يصلون إليه وينزلون به زيزا ستوك بير أنا سجيتوك ونزكنا يبدو
1: وقالوا قد يما كيكا walifuche wagambi tizozi luo kugenda kurumika
2: kurumika
1: nizivuli la yichi gambo chima
2: nesuwa kutuka weyeri
1: Allah
2: wajiwa kubela anga siwa zinzasti kubela anga zikana yo nizijimu sako
1: obanga zozi nye zizola kuseme la weyeri
2: hali
1: alizi kazitiana yu chiche sobo
2: nizijimu sako chichina Allah cha gamba وما هو بقول شيطان الرجيم شيخنا قال اي ليس القران بقول احد من الشياطين سيتي غامبو تشا سيت تبانكو بغامبو بيا سيتاني يونا تبان هم الكهنة هو بيبارغو ابلغوس الذين توحي اليهم الشياطين الوحي ستاني بيزو وبكا ويكذبون ما هو ويخبرون الناس فيظنون أنهم صادقين. نبتر الوزارة أنتوا ما نبتر الوزارة
1: تيبو
2: غير مزيمة. تقرأ كسب الأنجي. نعم نور ويشو. أبطولي رزا. أليو. يومبرو كاكاسا. Tuwele mchifo chitofu. Yongero kakasa. Tuwele mchifo chitofu. Naam sheikh.
1: Naam sheikh.
2: Ole mchifo chichi.
1: Chitofu.
2: Obaka boso mabuchi.
1: Botofu.
2: Chonacho singa na mkoran. Nota chitegeela. Techitegeza. Tuwaka wajo si botofu. Ensonga inzo kugana okutegeera ebiri mu Qur'an ziri ensonga bi ziri nga ensonga nya taqsirun qillatul ilm obutono bw'okumanya tegereka oba qillatu al fahmi
1: obutono bw'entegeera
2: okubanga okutegeera ko kutono
1: obutono
2: oba qillatu tadabbur tewetegereza tadabbur tadekitegereza okufumiintiriza tofumiintiriza kubiri mu Qur'an Allah bagamba nti afala yatadabbaruna alquran tebetegereza Qur'an tebafumiintiriza Qur'an babeera bagisoma oba tebajetegereza walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fi ikhtilafin kathira singa yakkanga eviri omulala tali Allah subhanahu wa ta'ala bandi singanye mwenjawukana nyingi ولقد كتاب أنزلناه إليك مبارك كتابك تسجولي لتجد بونج ليتدبروا

0: Adhan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على إفهام الكل
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadhan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ye dagale tufu ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها على الفيرم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك

فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.

أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم.